0: بصلح وبصين أعواد وآلات موسيقية، كمان عود، بزق، جيتار، تشيلو، أنتر باس. بديت في شغلي أشتغل الآلات الموسيقية من 2022 ل 2026، وقد دخلت علينا الحرب في معاناة كبيرة. أنا فيش عندنا كهرباء ولا مية، والشغلة صارت يعني شغلات الخشب صار 10 أضعاف، الأوتار هذول كمان 10 أضعاف صار. الحرب أثرت علينا كبير بشكل كبير، كسرت لنا آلات موسيقية، سكرت معاهد موسيقية، انقصفن آلات موسيقية في معاهد موسيقية وسكرت. فالحرب أثرت علينا كثير، يعني غلاء معيشة فاحش، الآلات يعني الخشب مش متوفر، في شغلات كثير مش متوفر عليه بسبب الحرب. صرت أشتغل أنا أنقي خشب مشاطيح مساعدات الإنسانية عشان أعمل فيها الوجه، أطلع منها الوجه هذا فيش فيها عقد، بدل خشب سابروس زي ما بيشتغلوا برا، سابروس وسيدار محترم، القطعتين $50. موسيقى لغة العالم، موسيقى لغة السلام، الموسيقى يعني تراثنا وفي دمنا، بعدين الموسيقى غذاء الروح.
1: And still ahead here on Al Jazeera, This Is America explores the high-stakes meeting between U.S. President Donald Trump and Lebanese President Joseph Aoun.
2: New York City is huge. It is chaotic. 8.5 million people live here. Its economy is bigger than most countries, and decisions made here ripple around the world.
3: Everywhere you look, a scene of complete and utter devastation. 73,000 homes were either damaged or completely destroyed. 100 people plus were killed.
2: Police had managed to hold these protesters at this intersection. There is a bus park nearby ready to take people away if they're arrested, and officers have their handcuffs ready. They are prepared.
4: When Margaret Thatcher's government banned the voices of Republican leaders from being broadcast, the media used actors to circumvent the regulation.
5: Not for me to say that my voice is particularly distinctive. It's the only voice that I have.
4: And comedians poked fun at the law.
6: Sinn Féin is a legitimate political party.
7: The law itself will be left looking something of an ass.
4: Witness reflects on the power of voice and how governments use security threats to restrict free speech. The ban on Al Jazeera.